كياسوفسي وانت ويسينوك كي خنويس تمقوما نهيوون نهيوون نهيوون اكتوسي كوتنا مهوما اتسمونا اغوى نكامونا اغوان ما اغي ميغوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميونا اغوان

يشعل الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه

يشع الليل دو سزاد ليني تجيبي يدو دو بين تسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه